أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساء بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

السيدات والسادة، أهلا بكم في نشرة أخبار الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت اليابان ليوم الخميس 30 من يوليو تموز عام 2026. نقدم لكم هذه النشرة من استوديوهات راديو اليابان الدولي NHK World Japan في طوكيو. يقرأها على حضراتكم هشام الرجباني. في هذه النشرة: ارتفاع عدد ضحايا زلزال كوماموتو إلى 17 شخصا. خبير يشير إلى تراكم الغاز كسبب محتمل لانفجار مركز كوماموتو التجاري. زيلينسكي حريص على بدء الانتاج المرخص للصواريخ الاعتراضية. تفاصيل الأنباء من طوكيو. تقول وكالة الأرصاد الجوية اليابانية إن الزلزال الذي بلغت قوته 7.1 درجة على مقياس ريختر ووقع في حوالي الساعة 4:27 مساء يوم الثلاثاء كان مركزه على عمق 16 كيلومترا في منطقة كوماموتو. وسجلت الهزة الأرضية شدة بلغت 7 درجات وهي الأعلى على المقياس الزلزالي الياباني المدرج من 0 إلى 7 في مدينة أوكي وبلدة هيكاوا. وحتى الساعة 8 صباحا من يوم الخميس وقعت 252 هزة بلغت شدتها درجة واحدة أو أكثر في المحافظة، وبلغت شدة 4 منها النطاق الأدنى لخمس درجات. ويستثني هذا العدد زلزال يوم الثلاثاء الذي بلغت قوته 7.1 درجة على مقياس ريختر. ويشدد المسؤولون على ضرورة توخي الحذر تحسبا لهزات أرضية قد تصل شدتها إلى 7 درجات على مدى الأسبوع المقبل تقريبا، ويقولون إن هناك احتمالا كبيرا لحدوث زلازل قوية في اليومين المقبلين. وأعلن مسؤول كوماموتو يوم الخميس أنه حتى الساعة 9:30 صباحا بلغ عدد القتلى جراء سلسلة الزلازل التي ضربت المحافظة 17 شخصا، بينما لم تظهر على 6 أشخاص أي علامات حيوية. يقول أحد الخبراء أن الانفجار الهائل الذي وقع يوم الثلاثاء في مركز تسوق في كوماموتو ربما يكون قد نجم عن تراكم الضغط نتيجة تراكم الغاز القابل للاشتعال داخل المبنى، وذلك في عقاب الزلزال القوي الذي ضرب المحافظة التي تقع جنوب غربي اليابان في ذلك اليوم. ووقع الانفجار في مركز تسوق إيون مول كوماموتو في بلدة كاشيما. وقال موغي توشيو الأستاذ في كلية الهندسة بجامعة طوكيو إنه لا يمكن تحديد آلية الانفجار حتى اكتمال التحقيق، لكنه أشار إلى احتمال تراكم الغاز القابل للاشتعال مثل البروبان في المركز التجاري واشتعاله. وقال موغي إن انفجارا في غرفة بمنزل سيؤدي إلى تحطيم النوافذ مع بقاء الجدران قائمة، وأشار إلى أن المركز التجاري كان يحتوي على عدد قليل جدا من النوافذ، وقال إن الضغط أو ضغط الغاز ربما ارتفع إلى درجة عالية جدا أدت إلى انهيار الجدران نظرا لقلة فرص تسرب الغاز. وأشار الأستاذ إلى أن المبنى يضم ردهة مركزية واسعة مفتوحة تمتد من الطابق الأول إلى الثاني، وقال إنه من غير المرجح أن تتجمع كمية كبيرة من الغاز وتصل إلى ضغط عال في مساحة واسعة كهذه. وأضاف أن تسربا للغاز ربما حدث في مكان مغلق كغرفة خلفية مثلا مما أدى إلى الانفجار.

يتوقع أن تستمر موجة الحر الشديد يوم الخميس في مناطق واسعة من اليابان، مع بلوغ درجات الحرارة إلى 39 مئوية في بعض المناطق. وتعد المناطق المتضررة من الزلزال المدمر الذي ضرب محافظة كوماموتو جنوب غربي البلاد يوم الثلاثاء من بين المناطق التي يرجح أن تشهد حرا شديدا. وتتوقع وكالة الأرصاد الجوية اليابانية ارتفاع درجات الحرارة مع استمرار نظام مرتفع جوي في تغطية مناطق تمتد من شرقي اليابان إلى غربها. وصدرت تحذيرات من ضربة الحر في 31 محافظة من أصل 47 محافظة في البلاد، تمتد من منطقة كانتو في الشرق إلى أوكيناوا في الجنوب الغربي. وينصح الناس باستخدام مكيفات الهواء وشرب السوائل على نحو متكرر وتعويض الأملاح وتجنب الأنشطة الخارجية لأوقات طويلة. ومن المتوقع أن تصل درجات الحرارة إلى 35 مئوية في مدينتي كوماموتو وهيتويوشي في محافظة كوماموتو التي ضربها الزلزال. ولا تزال بعض المناطق في المحافظة تعاني انقطاع مياه الصنبور والكهرباء بعد الزلزال. وينصح العاملون في جهود الإنقاذ والتنظيف بأخذ فترات راحة منتظمة أثناء العمل في الهواء الطلق، ويجب إيلاء عناية خاصة لكبار السن والأطفال الصغار نظرا لارتفاع خطر إصابتهم بضربة الحر. التقى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومسؤولين من شركة أمريكية عملاقة لتصنيع المعدات الدفاعية. وأعرب زيلينسكي عن أمله في بدء إنتاج صواريخ اعتراضية مرخصة في أوكرانيا في أقرب وقت ممكن. وأجرى زيلينسكي محادثات مع ترامب في البيت الأبيض يوم الثلاثاء، وقال في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي إنهما ناقشا ترخيص إنتاج صواريخ اعتراضية تستخدم في منظومة الدفاع الجوي باتريوت أمريكية الصنع، بالإضافة إلى دعم أوكرانيا من بين قضايا أخرى. وفي اليوم نفسه التقى الرئيس الأوكراني أيضا بمسؤولين كبار من شركة لوكهيد مارتن التي تصنع الصواريخ، وقال إنهم ناقشوا تعزيز التعاون. وقال زيلينسكي أيضا تعمل فرقنا بالفعل على حلول محددة للانتقال إلى الإنتاج المشترك بأسرع وقت ممكن وزيادة قدرتنا على حماية الأرواح. وتواجه أوكرانيا نقصا حادا في صواريخ الاعتراض اللازمة للرد على الضربات الصاروخية البالستية الروسية. وقد أشار ترامب إلى أن بلاده ستسمح لأوكرانيا بإنتاج صواريخ الاعتراض، لكن خبيرا يقول إن الأمر سيستغرق نحو عامين لبدء الإنتاج فعليا حتى لو حصلت أوكرانيا على ترخيص، وهذا يعني أنه لن يكون هناك تعزيز سريع لقدرة الدفاع الجوية الأوكرانية. قرر صناع السياسة في الاحتياطية الفيدرالية الأمريكية الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، وهو الاجتماع الخامس على التوالي حتى الآن الذي يقررون فيه الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير. واختتم الاحتياطي الفيدرالي اجتماعه الثاني للسياسة النقدية برئاسة كيفن وارش يوم الأربعاء، حيث أبقى سعر الفائدة المعياري بين 3.5 و 3.75%. وأشار مسؤول الاحتياط الفيدرالي إلى أن النشاط الاقتصادي ينمو بوتيرة ثابتة رغم حالة عدم اليقين التي تكترم أوضاعا مثل الوضع في الشرق الأوسط. مستمعينا، قدمنا لحضراتكم نشرة الأخبار من القسم العربي بالخدمة الدولية لهيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK World Japan هنا طوكيو.

0: 皆さんこんにちは。أهلا بكم مستمعين الكرام في برنامج تعلم اللغة اليابانية الذي يأتيكم من NHK World Japan في طوكيو. معكم أمام الميكروفون كريمة السمني
1: ورندا زيادة، واليوم نقدم لكم الدرس 22
0: ونتعلم كيفية دعوة الآخرين لفعل شيء ما.

0: بطلة حوارات دروسنا هي الطالبة الفيتنامية تام، وهي الآن في رحلة إلى هوكايدو مع المصورة الصينية ميا وصديقهما كايتو، وقد حضروا جميعاً إلى موقع إقامة مهرجان الثلوج في مدينة سابورو. وأمامهم الآن قصر كبير مبني بالثلج، محاط بعدد كبير من السياح.
1: تعالوا إذن نستمع إلى حوار الدرس 22.
2: すごい。ダム、見て見て。ああ、大きいですね。初めて見ました。どうやって作ったんだろう。綺麗ですね。みんなで写真を撮りましょう。いいね。
1: إليكم المعاني.
0: تقف ميا مذهولة أمام قصر الثلج وتقول لتام:
2: سغوي،
1: مدهش.
2: تام، ميتا ميتا،
1: انظري يا تام.
0: تام أيضا تندهش وتقول:
2: أوكي دسني،
1: واو، إنه كبير.
2: هاشيمتا ميماشتا،
1: لأول مرة أرى شيئا كهذا.
0: كايتو يتأمل في القصر الثلجي الشامخ ويقول:
3: دو ياتي تسكتان دارو،
1: يا ترى كيف صنعوه؟
0: وتام تعلق قائلة:
2: كيري دسني،
1: إنه جميل. دعونا نلتقط صورة كلنا معا.
0: وميا توافق:
2: إيه،
1: فكرة جيدة. مهرجان الثلوج في سابورو يقام كل عام في فبراير شباط تقريبا، ويعرض فيه نحو 200 تمثال مصنوع من الثلوج والجليد، ومن بينها تماثيل عملاقة يزيد طولها عن 15 مترا.
0: لابد أن صنع تمثال ثلجي عملاق عمل شاق.
1: نعم، إنهم يبنون صقالات ويستخدمون الرافعات لوضع الثلوج فوق بعضها، ويتم نحت هذا التراكم الثلجي، ثم يضفون اللمسات الأخيرة الدقيقة، والعملية بأكملها تستغرق عدة شهور. العبارة الرئيسية في درس اليوم هي: دعونا نلتقط صورة معا.
2: 写真を撮りましょう.
1: بمعرفة تكوين هذه الجملة سيمكنكم دعوة الآخرين للقيام بفعل ما معا.
4: 写真
1: هي الصورة الفوتوغرافية.
4: 写真を撮りましょう.
1: يعني لنلتقط صورة معا. النقطة المهمة في هذه العبارة هي أننا عند دعوة شخص آخر للقيام بفعل ما معا نأتي بصيغة مس من الفعل، ونحول الجزء
4: مس
1: إلى
4: ماشو.
1: يلتقط صورة يعني
4: 写真を撮る،
1: والفعل
4: 撮る
1: صيغة مس منه هي
4: 撮ります،
1: وتحولت إلى
4: 撮りましょう.
0: استمعوا ورددوا:
4: 写真を撮りましょう.
1: دعونا نستمع إلى مثال لحوار يدور أمام متجر، حيث تدعو امرأة صديقتها للدخول. إليكم المعاني.
0: دعينا ندخل هذا المتجر.
1: يعني هذا المتجر، وما جاء بعده ني هو حرف مساعد يعادل حرف الجر في أو إلى حسب السياق، وهو مطلوب عند استخدام الفعل
4: هايرو
1: لتوضيح المكان الذي سيتم الدخول فيه. صيغة مس من الفعل
4: هايرو
1: هي
4: هايريماس،
1: وتحولت إلى
4: هايريماشو.
2: إيですね،
0: فكرة جيدة.
1: وهكذا عبرت الأخرى عن موافقتها على الاقتراح.
4: إي
1: يعني جيد.
4: دس
1: هو ما يختم الجملة المثبتة بشكل مهذب، وما جاء بعده
4: ني
1: يضاف في آخر الجملة إما للتعبير عن التجاوب والموافقة أو حث الآخر على الموافقة في الرأي.
0: استمعوا ورددوا:
4: 入りましょう. この店に入りましょう.
1: والآن جربوا بأنفسكم أن تدعوا شخصاً آخر للقيام بشيء. قولوا: تعالوا نذهب إلى برج الساعة، وهو من المقاصد السياحية المحبوبة في هوكايدو. برج الساعة هو
4: 時計台.
1: صيغة مس من الفعل يذهب
4: 行く
1: هي
4: 行きます.
1: ماذا تقولون؟
3: 時計台に行きましょう. 時計台に行きましょう.

0: أنتم الآن مرهقون بعد المشي مسافة كبيرة وتريدون دعوة الآخرين للاستراحة قليلاً. قليلاً يعني
1: ちょっと. ちょっと.
0: الفعل يستريح هو
1: يسمو.
0: وصيغة مس منه هي
1: يسميماس. يسميماس.
2: ちょっと休みましょう. ちょっと休みましょう.
0: عبارة إضافية هو اسم هذه الفقرة التي نحفظ فيها عبارة يكون مفيدا أن نحفظها كما هي. وجملة اليوم هي
3: سغوي.
1: سغوي
0: يعني مدهش، وهو تعبير نستخدمه للتعبير عن الدهشة أو الإعجاب الشديدين.
4: استمعوا ورددوا.
1: سغوي.
0: والآن استمعوا إلى حوار اليوم مرة أخرى.
3: سغوي. تام، ميتي ميتي.
5: أوكيですね. 初めて見ました.
2: どうやって作ったんだろう.
5: 綺麗ですね. みんなで写真を撮りましょう.
3: いいね. ミーヤーのトラベルガイド.
4: الفقرة التالية هي دليل ميا السياحي، وموضوع اليوم هو هوكايدو، إحدى أشهر الوجهات السياحية في اليابان.
0: تقع هوكايدو في أقصى شمال اليابان، وتزخر بالسهول الشاسعة والأراضي الرطبة والبحيرات الصافية المحاطة بالضباب والعيون الساخنة الطبيعية، وتجذب عدداً كبيراً من السياح الذين يتوقون لرؤية المناظر الطبيعية الخلابة. وليس بها موسم مطير، ويتصف صيفها بانخفاض درجات الحرارة نسبياً، ما يجعلها مقصداً جذاباً للسياح.
4: ما هي أشهر المعالم السياحية هناك؟
0: حقل اللافندر في فورانو مثلاً في يوليو تموز يغطى تل شاسع كاملاً باللون الأرجواني لزهور اللافندر.
4: لابد أنه منظر جميل.
0: وتزخر منطقة شيريتوكو المدرجة ضمن قائمة مواقع التراث العالمي الطبيعي بما لا حصر له من الحيوانات البرية المتنوعة مثل السنجاب والثعالب والتي تعيش في مواطنها الطبيعية. وهناك جولات بالسفن تتيح لو أسعفكم الحظ فرصة رؤية الحيتان والدببة الكبيرة.
4: وماذا عن الشتاء؟
0: تتساقط الثلوج بكثرة على هوكايدو شتاءً وتهبط درجات الحرارة إلى ما دون الصفر، ولكن هناك مهرجان الثلوج وكذلك أماكن الاستمتاع بالرياضات الشتوية مثل التزحلق على الثلوج. وصلنا إلى نهاية هذا الدرس من تعلم اللغة اليابانية، جاءكم من NHK World Japan.
4: في الحلقة القادمة ستزور تام مقهى غير معتاد في طوكيو، فكونوا معنا.

أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساءً بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

السيدات والسادة، أهلا بكم في نشرة أخبار الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت اليابان ليوم الخميس 30 من يوليو تموز عام 2026. نقدم لكم هذه النشرة من استوديوهات راديو اليابان الدولي NHK World Japan في طوكيو. يقرأها على حضراتكم هشام الرجباني. في هذه النشرة: ارتفاع عدد ضحايا زلزال كوماموتو إلى 17 شخصا، خبير يشير إلى تراكم الغاز كسبب محتمل لانفجار مركز كوماموتو التجارية، زيلينسكي حريص على بدء الانتاج المرخص للصواريخ الاعتراضية. تفاصيل الأنباء من طوكيو. تقول وكالة الأرصاد الجوية اليابانية إن الزلزال الذي بلغت قوته 7.1 درجة على مقياس ريختر ووقع في حوالي الساعة 4:27 مساء يوم الثلاثاء كان مركزه على عمق 16 كيلومترا في منطقة كوماموتو. وسجلت الهزة الأرضية شدة بلغت 7 درجات، وهي الأعلى على المقياس الزلزالي الياباني المدرج من 0 إلى 7 في مدينة أوكي وبلدة هيكاوا. وحتى الساعة 8 صباحا من يوم الخميس وقعت 252 هزة بلغت شدتها درجة واحدة أو أكثر في المحافظة، وبلغت شدة 4 منها النطاق الأدنى ل5 درجات. ويستثني هذا العدد زلزال يوم الثلاثاء الذي بلغت قوته 7.1 درجة على مقياس ريختر. ويشدد المسؤولون على ضرورة توخي الحذر تحسبا لهزات أرضية قد تصل شدتها إلى 7 درجات على مدى الأسبوع المقبل تقريبا، ويقولون إن هناك احتمالا كبيرا لحدوث زلازل قوية في اليومين المقبلين. وأعلن مسؤول كوماموتو يوم الخميس أنه حتى الساعة 9:30 صباحا بلغ عدد القتلى جراء سلسلة الزلازل التي ضربت المحافظة 17 شخصا، بينما لم تظهر على 6 أشخاص أي علامات حيوية. يقول أحد الخبراء أن الانفجار الهائل الذي وقع يوم الثلاثاء في مركز تسوق في كوماموتو ربما يكون قد نجم عن تراكم الضغط نتيجة تراكم الغاز القابل للاشتعال داخل المبنى، وذلك في عقاب الزلزال القوي الذي ضرب المحافظة التي تقع جنوب غربي اليابان في ذلك اليوم. ووقع الانفجار في مركز تسوق إيون مول كوماموتو في بلدة كاشيما. وقال موغي توشيو الأستاذ في كلية الهندسة بجامعة طوكيو إنه لا يمكن تحديد آلية الانفجار حتى اكتمال التحقيق، لكنه أشار إلى احتمال تراكم الغاز القابل للاشتعال مثل البروبان في المركز التجاري واشتعاله. وقال موغي إن انفجارا في غرفة بمنزل سيؤدي إلى تحطيم النوافذ مع بقايا الجدران قائمة، وأشار إلى أن المركز التجاري كان يحتوي على عدد قليل جدا من النوافذ، وقال إن الضغط أو ضغط الغاز ربما ارتفع إلى درجة عالية جدا أدت إلى انهيار الجدران نظرا لقلة فرص تسرب الغاز. وأشار الأستاذ إلى أن المبنى يضم ردهة مركزية واسعة مفتوحة تمتد من الطابق الأول إلى الثاني، وقال إنه من غير المرجح أن تتجمع كمية كبيرة من الغاز وتصل إلى ضغط عال في مساحة واسعة كهذه، وأضاف أن تسربا للغاز ربما حدث في مكان مغلق كغرفة خلفية مثلا مما أدى إلى الانفجار.

يتوقع أن تستمر موجة الحر الشديد يوم الخميس في مناطق واسعة من اليابان، مع بلوغ درجات الحرارة إلى 39 مئوية في بعض المناطق. وتعد المناطق المتضررة من الزلزال المدمر الذي ضرب محافظة كوماموتو جنوب غربي البلاد يوم الثلاثاء من بين المناطق التي يرجح أن تشهد حرا شديدا. وتتوقع وكالة الأرصاد الجوية اليابانية ارتفاع درجات الحرارة مع استمرار نظام مرتفع جوي في تغطية مناطق تمتد من شرقي اليابان إلى غربها. وصدرت تحذيرات من ضربة الحر في 31 محافظة من أصل 47 محافظة في البلاد، تمتد من منطقة كانتو في الشرق إلى أوكيناوا في الجنوب الغربي. وينصح الناس باستخدام مكيفات الهواء وشرب السوائل على نحو متكرر وتعويض الأملاح وتجنب الأنشطة الخارجية لأوقات طويلة. ومن المتوقع أن تصل درجات الحرارة إلى 35 مئوية في مدينتي كوماموتو وهيتويوشي في محافظة كوماموتو التي ضربها الزلزال. ولا تزال بعض المناطق في المحافظة تعاني انقطاع مياه الصنبور والكهرباء بعد الزلزال. وينصح العاملون في جهود الإنقاذ والتنظيف بأخذ فترات راحة منتظمة أثناء العمل في الهواء الطلق، ويجب إيلاء عناية خاصة لكبار السن والأطفال الصغار نظرا لارتفاع خطر إصابتهم بضربة الحر. التقى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومسؤولين من شركة أمريكية عملاقة لتصنيع المعدات الدفاعية. وعرب زيلينسكي عن أمله في بدء إنتاج صواريخ اعتراضية مرخصة في أوكرانيا في أقرب وقت ممكن. وأجرى زيلينسكي محادثات مع ترامب في البيت الأبيض يوم الثلاثاء، وقال في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي إنهما ناقشا ترخيص إنتاج صواريخ اعتراضية تستخدم في منظومة الدفاع الجوي باتريوت أمريكية الصنع، بالإضافة إلى دعم أوكرانيا من بين قضايا أخرى. وفي اليوم نفسه التقى الرئيس الأوكراني أيضا بمسؤولين كبار من شركة لوكهيد مارتن التي تصنع الصواريخ، وقال إنهم ناقشوا تعزيز التعاون. وقال زيلينسكي أيضا تعمل فرقنا بالفعل على حلول محددة للانتقال إلى الإنتاج المشترك بأسرع وقت ممكن وزيادة قدراتنا على حماية الأرواح. وتواجه أوكرانيا نقصا حادا في صواريخ الاعتراض اللازمة للرد على الضربات الصاروخية البالستية الروسية. وقد أشار ترامب إلى أن بلاده ستسمح لأوكرانيا بإنتاج صواريخ الاعتراض، لكن خبيرا يقول إن الأمر سيستغرق نحو عامين لبدء الإنتاج فعليا حتى لو حصلت أوكرانيا على ترخيص. وهذا يعني أنه لن يكون هناك تعزيز سريع لقدرات الدفاع الجوية الأوكرانية. قرر صناع السياسة في الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، وهو الاجتماع الخامس على التوالي حتى الآن الذي يقررون فيه الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير. واختتم الاحتياطي الفيدرالي اجتماعه الثاني للسياسة النقدية برئاسة كيفن وارش يوم الأربعاء، حيث أبقى سعر الفائدة المعياري بين 3.5 و3.75%. وأشار مسؤول الاحتياط الفيدرالي إلى أن النشاط الاقتصادي ينمو بوتيرة ثابتة رغم حالة عدم اليقين التي تكترف أوضاعا مثل الوضع في الشرق الأوسط. مستمعينا، قدمنا لحضراتكم نشرة الأخبار من القسم العربي بالخدمة الدولية لهيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK World Japan هنا طوكيو.

أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساء بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

السيدات والسادة، أهلا بكم في نشرة أخبار الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت اليابان ليوم الخميس 30 من يوليو تموز عام 2026. نقدم لكم هذه النشرة من استوديوهات راديو اليابان الدولي NHK World Japan في طوكيو. يقرأها على حضراتكم هشام الرجباني. في هذه النشرة: ارتفاع عدد ضحايا زلزال كوماموتو إلى 17 شخصا، خبير يشير إلى تراكم الغاز كسبب محتمل لانفجار مركز كوماموتو التجارية، زيلينسكي حريص على بدء الانتاج المرخص للصواريخ الاعتراضية. تفاصيل الأنباء من طوكيو. تقول وكالة الأرصاد الجوية اليابانية إن الزلزال الذي بلغت قوته 7.1 درجة على مقياس ريختر ووقع في حوالي الساعة 4:27 مساء يوم الثلاثاء كان مركزه على عمق 16 كيلومترا في منطقة كوماموتو. وسجلت الهزة الأرضية شدة بلغت 7 درجات، وهي الأعلى على المقياس الزلزالي الياباني المدرج من 0 إلى 7 في مدينة أوكي وبلدة هيكاوا. وحتى الساعة 8 صباحا من يوم الخميس وقعت 252 هزة بلغت شدتها درجة واحدة أو أكثر في المحافظة، وبلغت شدة 4 منها النطاق الأدنى ل5 درجات. ويستثني هذا العدد زلزال يوم الثلاثاء الذي بلغت قوته 7.1 درجة على مقياس ريختر. ويشدد المسؤولون على ضرورة توخي الحذر تحسبا لهزات أرضية قد تصل شدتها إلى 7 درجات على مدى الأسبوع المقبل تقريبا، ويقولون إن هناك احتمالا كبيرا لحدوث زلازل قوية في اليومين المقبلين. وأعلن مسؤول كوماموتو يوم الخميس أنه حتى الساعة 9:30 صباحا بلغ عدد القتلى جراء سلسلة الزلازل التي ضربت المحافظة 17 شخصا، بينما لم تظهر على 6 أشخاص أي علامات حيوية. يقول أحد الخبراء أن الانفجار الهائل الذي وقع يوم الثلاثاء في مركز تسوق في كوماموتو ربما يكون قد نجم عن تراكم الضغط نتيجة تراكم الغاز القابل للاشتعال داخل المبنى، وذلك في أعقاب الزلزال القوي الذي ضرب المحافظة التي تقع جنوب غربي اليابان في ذلك اليوم. ووقع الانفجار في مركز تسوق إيون مول كوماموتو في بلدة كاشيما. وقال موغي توشيو الأستاذ في كلية الهندسة بجامعة طوكيو إنه لا يمكن تحديد آلية الانفجار حتى اكتمال التحقيق، لكنه أشار إلى احتمال تراكم الغاز القابل للاشتعال مثل البروبان في المركز التجاري واشتعاله. وقال موغي إن انفجارا في غرفة بمنزل سيؤدي إلى تحطيم النوافذ مع بقاء الجدران قائمة، وأشار إلى أن المركز التجاري كان يحتوي على عدد قليل جدا من النوافذ، وقال إن الضغط أو ضغط الغاز ربما ارتفع إلى درجة عالية جدا أدت إلى انهيار الجدران نظرا لقلة فرص تسرب الغاز. وأشار الأستاذ إلى أن المبنى يضم ردهة مركزية واسعة مفتوحة تمتد من الطابق الأول إلى الثاني، وقال إنه من غير المرجح أن تتجمع كمية كبيرة من الغاز وتصل إلى ضغط عال في مساحة واسعة كهذه. وأضاف أن تسربا للغاز ربما حدث في مكان مغلق كغرفة خلفية مثلا مما أدى إلى الانفجار.

يتوقع أن تستمر موجة الحر الشديد يوم الخميس في مناطق واسعة من اليابان، مع بلوغ درجات الحرارة إلى 39 مئوية في بعض المناطق. وتعد المناطق المتضررة من الزلزال المدمر الذي ضرب محافظة كوماموتو جنوب غربي البلاد يوم الثلاثاء من بين المناطق التي يرجح أن تشهد حرا شديدا. وتتوقع وكالة الأرصاد الجوية اليابانية ارتفاع درجات الحرارة مع استمرار نظام مرتفع جوي في تغطية مناطق تمتد من شرقي اليابان إلى غربها. وصدرت تحذيرات من ضربة الحر في 31 محافظة من أصل 47 محافظة في البلاد، تمتد من منطقة كانتو في الشرق إلى أوكيناوا في الجنوب الغربي. وينصح الناس باستخدام مكيفات الهواء وشرب السوائل على نحو متكرر وتعويض الأملاح وتجنب الأنشطة الخارجية لأوقات طويلة. ومن المتوقع أن تصل درجات الحرارة إلى 35 مئوية في مدينتي كوماموتو وهيتويوشي في محافظة كوماموتو التي ضربها الزلزال. ولا تزال بعض المناطق في المحافظة تعاني انقطاع مياه الصنبور والكهرباء بعد الزلزال. وينصح العاملون في جهود الإنقاذ والتنظيف بأخذ فترات راحة منتظمة أثناء العمل في الهواء الطلق، ويجب إيلاء عناية خاصة لكبار السن والأطفال الصغار نظرا لارتفاع خطر إصابتهم بضربة الحر. التقى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومسؤولين من شركة أمريكية عملاقة لتصنيع المعدات الدفاعية. وعرب زيلينسكي عن أمله في بدء إنتاج صواريخ اعتراضية مرخصة في أوكرانيا في أقرب وقت ممكن. وأجرى زيلينسكي محادثات مع ترامب في البيت الأبيض يوم الثلاثاء، وقال في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي إنهما ناقشا ترخيص إنتاج صواريخ اعتراضية تستخدم في منظومة الدفاع الجوي باتريوت أمريكية الصنع، بالإضافة إلى دعم أوكرانيا من بين قضايا أخرى. وفي اليوم نفسه التقى الرئيس الأوكراني أيضا بمسؤولين كبار من شركة لوكهيد مارتن التي تصنع الصواريخ، وقال إنهم ناقشوا تعزيز التعاون. وقال زيلينسكي أيضا تعمل فرقنا بالفعل على حلول محددة للانتقال إلى الإنتاج المشترك بأسرع وقت ممكن وزيادة قدرتنا على حماية الأرواح. وتواجه أوكرانيا نقصا حادا في صواريخ الاعتراض اللازمة للرد على الضربات الصاروخية البالستية الروسية. وقد أشار ترامب إلى أن بلاده ستسمح لأوكرانيا بإنتاج صواريخ الاعتراض، لكن خبيرا يقول إن الأمر سيستغرق نحو عامين لبدء الإنتاج فعليا حتى لو حصلت أوكرانيا على ترخيص، وهذا يعني أنه لن يكون هناك تعزيز سريع لقدرة الدفاع الجوية الأوكرانية. قرر صناع السياسة في الاحتياطية الفيدرالية الأمريكية الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، وهو الاجتماع الخامس على التوالي حتى الآن الذي يقررون فيه الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير. واختتم الاحتياطي الفيدرالي

اجتماعه الثاني للسياسة النقدية برئاسة كيفن وارش يوم الأربعاء، حيث أبقى سعر الفائدة المعياري بين 3.5 و 3.75%. وأشار مسؤول الاحتياطي الفيدرالي إلى أن النشاط الاقتصادي ينمو بوتيرة ثابتة رغم حالة عدم اليقين التي تكترم أوضاعا مثل الوضع في الشرق الأوسط. مستمعينا، قدمنا لحضراتكم نشرة الأخبار من القسم العربي بالخدمة الدولية لهيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK World Japan هنا طوكيو.

0: مينا سان كونيتشوا، أهلا بكم مستمعينا الكرام في برنامج تعلم اللغة اليابانية الذي يأتيكم من NHK World Japan في طوكيو. معكم أمام الميكروفون كريمة السمني
1: ورندا زيادة، واليوم نقدم لكم الدرس 22
0: ونتعلم كيفية دعوة الآخرين لفعل شيء ما.

0: بطلة حوارات دروسنا هي الطالبة الفيتنامية تام، وهي الآن في رحلة إلى هوكايدو مع المصورة الصينية ميا وصديقهما كايتو، وقد حضروا جميعا إلى موقع إقامة مهرجان الثلوج في مدينة سابورو. وأمامهم الآن قصر كبير مبني بالثلج محاط بعدد كبير من السياح.
1: تعالوا إذا نستمع إلى حوار الدرس 22.
2: すごい。ダム、見て見て。ああ、大きいですね。初めて見ました。どうやって作ったんだろう。綺麗ですね。みんなで写真を撮りましょう。いいね。
1: إليكم المعاني.
0: تقف ميا مذهولة أمام قصر الثلج وتقول لتام:
2: سغوي،
1: مدهش.
2: تام، ميته ميته،
1: انظري يا تام.
0: تام أيضا تندهش وتقول:
2: آه، أوكي دسني.
1: واو، إنه كبير.
2: هاجمتا ميماشتا.
1: لأول مرة أرى شيئا كهذا.
0: كايتو يتأمل في القصر الثلجي الشامخ ويقول:
3: دو ياتت سكتان دارو.
1: يا ترى كيف صنعوه؟
0: وتام تعلق قائلة:
2: كيري دسني،
1: إنه جميل.
2: مينا دي شاشين أو توري ماشو.
1: دعونا نلتقط صورة كلنا معا.
0: وميا توافق:
2: إيه،
1: فكرة جيدة. مهرجان الثلوج في سابورو يقام كل عام في فبراير شباط تقريبا، ويعرض فيه نحو 200 تمثال مصنوع من الثلوج والجليد، ومن بينها تماثيل عملاقة يزيد طولها عن 15 مترا.
0: لابد أن صنع تمثال ثلجي عملاق عمل شاق.
1: نعم، إنهم يبنون صقالات ويستخدمون الرافعات لوضع الثلوج فوق بعضها، ويتم نحت هذا التراكم الثلجي، ثم يضفون اللمسات الأخيرة الدقيقة، والعملية بأكملها تستغرق عدة شهور. العبارة الرئيسية في درس اليوم هي: دعونا نلتقط صورة معا.
2: 写真を撮りましょう.
1: بمعرفة تكوين هذه الجملة سيمكنكم دعوة الآخرين للقيام بفعل ما معا.
4: 写真
1: هي الصورة الفوتوغرافية.
4: 写真を撮りましょう.
1: يعني لنلتقط صورة معا. النقطة المهمة في هذه العبارة هي أننا عند دعوة شخص آخر للقيام بفعل ما معا نأتي بصيغة مس من الفعل، ونحول الجزء
4: مس
1: إلى
4: ماشو.
1: يلتقط صورة يعني
4: 写真を撮る،
1: والفعل
4: 撮る
1: صيغة مس منه هي
4: 撮ります
1: وتحولت إلى
4: 撮りましょう.
0: استمعوا ورددوا:
4: 写真を撮りましょう.
1: دعونا نستمع

0: إلى مثال لحوار يدور أمام متجر حيث تدعو امرأة صديقتها للدخول. إليكم المعاني.
1: دعينا ندخل هذا المتجر.
0: يعني هذا المتجر، وما جاء بعده ني هو حرف مساعد يعادل حرف الجر في أو إلى حسب السياق، وهو مطلوب عند استخدام الفعل لتوضيح المكان الذي سيتم الدخول فيه. صيغة اسمنا الفعل هي وتحولت إلى
1: فكرة جيدة.
0: وهكذا عبرت الأخرى عن موافقتها على الاقتراح. يعني جيد.
2: دس
0: هو ما يختم الجملة المثبتة بشكل مهذب، وما جاء بعده
2: ني
0: يضاف في آخر الجملة إما للتعبير عن التجاوب والموافقة أو حث الآخر على الموافقة في الرأي.
1: استمعوا ورددوا.
2: هايريماشو كونو ميسي ني هايريماشو.
0: والآن جربوا بأنفسكم أن تدعوا شخصاً آخر للقيام بشيء. قولوا تعالوا نذهب إلى برج الساعة، وهو من المقاصد السياحية المحبوبة في هوكايدو. برج الساعة هو
2: توكيداي. توكيداي
0: صيغة مس من الفعل يذهب
2: إيكو
0: هي
2: إيكيماس. إيكيماس
0: ماذا تقولون؟
3: 時計台に行きましょう。時計台に行きましょう.
0: أنتم الآن مرهقون بعد المشي مسافة كبيرة وتريدون دعوة الآخرين للاستراحة قليلاً. قليلاً يعني
2: ちょっと. ちょっと.
0: الفعل يستريح هو
2: يسمو،
0: وصيغة مس منه هي
2: يسميماس.
3: ちょっと休みましょう。ちょっと休みましょう。
0: عبارة إضافية هو اسم هذه الفقرة التي نحفظ فيها عبارة يكون مفيدا أن نحفظها كما هي. وجملة اليوم هي
4: すごい.
2: すごい
0: يعني مدهش، وهو تعبير نستخدمه للتعبير عن الدهشة أو الإعجاب الشديدين.
1: استمعوا ورددوا.
2: すごい.
0: والآن استمعوا إلى حوار اليوم مرة أخرى.
4: すごい. تام، ميتة ميتة.
5: 大きいですね. 初めて見ました。どうやって作ったんだろう。綺麗ですね。みんなで写真を撮りましょう。いいね。ミーアのトラベルガイド。
1: الفقرة التالية هي دليل ميا السياحي، وموضوع اليوم هو هوكايدو، إحدى أشهر الوجهات السياحية في اليابان.
0: تقع هوكايدو في أقصى شمال اليابان، وتزخر بالسهول الشاسعة والأراضي الرطبة والبحيرات الصافية المحاطة بالضباب والعيون الساخنة الطبيعية، وتجذب عدداً كبيراً من السياح الذين يتوقون لرؤية المناظر الطبيعية الخلابة. وليس بها موسم مطير، ويتصف صيفها بانخفاض درجات الحرارة نسبياً، ما يجعلها مقصداً جذاباً للسياح.
1: ما هي أشهر المعالم السياحية هناك؟
0: حقل اللافندر في فورانو مثلاً في يوليو تموز يغطى تل شاسع كاملاً باللون الأرجواني لزهور اللافندر.
1: لابد أنه منظر جميل.
0: وتزخر منطقة شيريتوكو المدرجة ضمن قائمة مواقع التراث العالمي الطبيعي بما لا حصر له من الحيوانات البرية المتنوعة مثل السنجاب والثعالب، والتي تعيش في مواطنها الطبيعية. وهناك جولات بالسفن

أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساء بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

السيدات والسادة، أهلا بكم في نشرة أخبار الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت اليابان ليوم الخميس 30 من يوليو تموز عام 2026. نقدم لكم هذه النشرة من استوديوهات راديو اليابان الدولي NHK World Japan في طوكيو. يقرأها على حضراتكم هشام الرجباني. في هذه النشرة: ارتفاع عدد ضحايا زلزال كوماموتو إلى 17 شخصا، خبير يشير إلى تراكم الغاز كسبب محتمل لانفجار مركز كوماموتو التجارية، زيلينسكي حريص على بدء الانتاج المرخص للصواريخ الاعتراضية. تفاصيل الأنباء من طوكيو. تقول وكالة الأرصاد الجوية اليابانية إن الزلزال الذي بلغت قوته 7.1 درجة على مقياس ريختر ووقع في حوالي الساعة 4:27 مساء يوم الثلاثاء كان مركزه على عمق 16 كيلومترا في منطقة كوماموتو، وسجلت الهزة الأرضية شدة بلغت 7 درجات وهي الأعلى على المقياس الزلزالي الياباني المدرج من 0 إلى 7 في مدينة أوكي وبلدة هيكاوا. وحتى الساعة 8 صباحا من يوم الخميس وقعت 252 هزة بلغت شدتها درجة واحدة أو أكثر في المحافظة، وبلغت شدة 4 منها النطاق الأدنى لخمس درجات. ويستثني هذا العدد زلزال يوم الثلاثاء الذي بلغت قوته 7.1 درجة على مقياس ريختر. ويشدد المسؤولون على ضرورة توخي الحذر تحسبا لهزات أرضية قد تصل شدتها إلى 7 درجات على مدى الأسبوع المقبل تقريبا، ويقولون إن هناك احتمالا كبيرا لحدوث زلازل قوية في اليومين المقبلين. وأعلن مسؤول كوماموتو يوم الخميس أنه حتى الساعة 9:30 صباحا بلغ عدد القتلى جراء سلسلة الزلازل التي ضربت المحافظة 17 شخصا، بينما لم تظهر على 6 أشخاص أي علامات حيوية. يقول أحد الخبراء أن الانفجار الهائل الذي وقع يوم الثلاثاء في مركز تسوق في كوماموتو ربما يكون قد نجم عن تراكم الضغط نتيجة تراكم الغاز القابل للاشتعال داخل المبنى، وذلك في عقاب الزلزال القوي الذي ضرب المحافظة التي تقع جنوب غربي اليابان في ذلك اليوم. ووقع الانفجار في مركز تسوق إيون مول كوماموتو في بلدة كاشيما. وقال موغي توشيو الأستاذ في كلية الهندسة بجامعة طوكيو إنه لا يمكن تحديد آلية الانفجار حتى اكتمال التحقيق، لكنه أشار إلى احتمال تراكم الغاز القابل للاشتعال مثل البروبان في المركز التجاري واشتعاله. وقال موغي إن انفجارا في غرفة بمنزل سيؤدي إلى تحطيم النوافذ مع بقايا الجدران قائمة، وأشار إلى أن المركز التجاري كان يحتوي على عدد قليل جدا من النوافذ، وقال إن الضغط أو ضغط الغاز ربما ارتفع إلى درجة عالية جدا أدت إلى انهيار الجدران نظرا لقلة فرص تسرب الغاز. وأشار الأستاذ إلى أن المبنى يضم ردهة مركزية واسعة مفتوحة تمتد من الطابق الأول إلى الثاني، وقال إنه من غير المرجح أن تتجمع كمية كبيرة من الغاز وتصل إلى ضغط عال في مساحة واسعة كهذه، وأضاف أن تسربا للغاز ربما حدث في مكان مغلق كغرفة خلفية مثلا مما أدى إلى الانفجار.

يتوقع أن تستمر موجة الحر الشديد يوم الخميس في مناطق واسعة من اليابان، مع بلوغ درجات الحرارة إلى 39 مئوية في بعض المناطق. وتعد المناطق المتضررة من الزلزال المدمر الذي ضرب محافظة كوماموتو جنوب غربي البلاد يوم الثلاثاء من بين المناطق التي يرجح أن تشهد حرا شديدا. وتتوقع وكالة الأرصاد الجوية اليابانية ارتفاع درجات الحرارة مع استمرار نظام مرتفع جوي في تغطية مناطق تمتد من شرقي اليابان إلى غربها. وصدرت تحذيرات من ضربة الحر في 31 محافظة من أصل 47 محافظة في البلاد، تمتد من منطقة كانتو في الشرق إلى أوكيناوا في الجنوب الغربي. وينصح الناس باستخدام مكيفات الهواء وشرب السوائل على نحو متكرر وتعويض الأملاح وتجنب الأنشطة الخارجية لأوقات طويلة. ومن المتوقع أن تصل درجات الحرارة إلى 35 مئوية في مدينتي كوماموتو وهيتويوشي في محافظة كوماموتو التي ضربها الزلزال. ولا تزال بعض المناطق في المحافظة تعاني انقطاع مياه الصنبور والكهرباء بعد الزلزال. وينصح العاملون في جهود الإنقاذ والتنظيف بأخذ فترات راحة منتظمة أثناء العمل في الهواء الطلق، ويجب إيلاء عناية خاصة لكبار السن والأطفال الصغار نظرا لارتفاع خطر إصابتهم بضربة الحر. التقى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومسؤولين من شركة أمريكية عملاقة لتصنيع المعدات الدفاعية. وعرب زيلينسكي عن أمله في بدء إنتاج صواريخ اعتراضية مرخصة في أوكرانيا في أقرب وقت ممكن. وأجرى زيلينسكي محادثات مع ترامب في البيت الأبيض يوم الثلاثاء، وقال في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي إنهما ناقشا ترخيص إنتاج صواريخ اعتراضية تستخدم في منظومة الدفاع الجوي باتريوت أمريكية الصنع، بالإضافة إلى دعم أوكرانيا من بين قضايا أخرى. وفي اليوم نفسه التقى الرئيس الأوكراني أيضا بمسؤولين كبار من شركة لوكهيد مارتن التي تصنع الصواريخ، وقال إنهم ناقشوا تعزيز التعاون. وقال زيلينسكي أيضا تعمل فرقنا بالفعل على حلول محددة للانتقال إلى الإنتاج المشترك بأسرع وقت ممكن وزيادة قدرتنا على حماية الأرواح. وتواجه أوكرانيا نقصا حادا في صواريخ الاعتراض اللازمة للرد على الضربات الصاروخية البالستية الروسية. وقد أشار ترامب إلى أن بلاده ستسمح لأوكرانيا بإنتاج صواريخ الاعتراض، لكن خبيرا يقول إن الأمر سيستغرق نحو عامين لبدء الإنتاج فعليا حتى لو حصلت أوكرانيا على ترخيص، وهذا يعني أنه لن يكون هناك تعزيز سريع لقدرة الدفاع الجوية الأوكرانية. قرر صناع السياسة في الاحتياطية الفيدرالية الأمريكية الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، وهو الاجتماع الخامس على التوالي حتى الآن الذي يقررون فيه الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير. واختتم الاحتياطي الفيدرالي اجتماعه الثاني للسياسة النقدية برئاسة كيفن وارش يوم الأربعاء، حيث أبقى سعر الفائدة المعياري بين 3.5 و 3.75%. وأشار مسؤول الاحتياط الفيدرالي إلى أن النشاط الاقتصادي ينمو بوتيرة ثابتة رغم حالة عدم اليقين التي تكترم أوضاعا مثل الوضع في الشرق الأوسط. مستمعينا، قدمنا لحضراتكم نشرة الأخبار من القسم العربي بالخدمة الدولية لهيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK World Japan هنا طوكيو.

0: 皆さんこんにちは。أهلا بكم مستمعين الكرام في برنامج تعلم اللغة اليابانية الذي يأتيكم من NHK World Japan في طوكيو. معكم أمام الميكروفون كريمة السمني
1: ورندا زيادة، واليوم نقدم لكم الدرس 22
0: ونتعلم كيفية دعوة الآخرين لفعل شيء ما.

0: بطلة حوارات دروسنا هي الطالبة الفيتنامية تام، وهي الآن في رحلة إلى هوكايدو مع المصورة الصينية ميا وصديقهما كايتو، وقد حضروا جميعا إلى موقع إقامة مهرجان الثلوج في مدينة سابورو. وأمامهم الآن قصر كبير مبني بالثلج محاط بعدد كبير من السياح.
1: تعالوا إذا نستمع إلى حوار الدرس 22.
2: すごい。ダム、見て見て。ああ、大きいですね。初めて見ました。どうやって作ったんだろう。綺麗ですね。みんなで写真を撮りましょう。いいね。
1: إليكم المعاني.
0: تقف ميا مذهولة أمام قصر الثلج وتقول لتام:
2: سغوي،
1: مدهش.
2: تام، ميتا ميتا،
1: انظري يا تام.
0: تام أيضا تندهش وتقول:
2: آه، أوكي دسني.
1: واو، إنه كبير.
2: هاشيمتا ميماشتا.
1: لأول مرة أرى شيئا كهذا.
0: كايتو يتأمل في القصر الثلجي الشامخ ويقول:
3: دو ياتي تسكتان دارو.
1: يا ترى كيف صنعوه؟
0: وتام تعلق قائلة:
2: كيري دسني.
1: إنه جميل. دعونا نلتقط صورة كلنا معا.
0: وميا توافق:
2: إيه،
1: فكرة جيدة. مهرجان الثلوج في سابورو يقام كل عام في فبراير شباط تقريبا، ويعرض فيه نحو 200 تمثال مصنوع من الثلوج والجليد، ومن بينها تماثيل عملاقة يزيد طولها عن 15 مترا.
0: لابد أن صنع تمثال ثلجي عملاق عمل شاق.
1: نعم، إنهم يبنون صقالات ويستخدمون الرافعات لوضع الثلوج فوق بعضها، ويتم نحت هذا التراكم الثلجي، ثم يضفون اللمسات الأخيرة الدقيقة، والعملية بأكملها تستغرق عدة شهور. العبارة الرئيسية في درس اليوم هي: دعونا نلتقط صورة معاً.
2: 写真を撮りましょう.
1: بمعرفة تكوين هذه الجملة سيمكنكم دعوة الآخرين للقيام بفعل ما معا.
4: 写真
1: هي الصورة الفوتوغرافية.
4: 写真を撮りましょう.
1: يعني لنلتقط صورة معا. النقطة المهمة في هذه العبارة هي أننا عند دعوة شخص آخر للقيام بفعل ما معا نأتي بصيغة مس من الفعل، ونحول الجزء
4: مس
1: إلى
4: ماشو.
1: يلتقط صورة يعني
4: 写真を撮る،
1: والفعل
4: 撮る
1: صيغة مس منه هي
4: 撮ります
1: وتحولت إلى
4: 撮りましょう.
0: استمعوا ورددوا:
4: 写真を撮りましょう.
1: دعونا نستمع إلى مثال لحوار يدور أمام متجر، حيث تدعو امرأة صديقتها للدخول. إليكم المعاني.
0: دعينا ندخل هذا المتجر.
1: يعني هذا المتجر، وما جاء بعده ني هو حرف مساعد يعادل حرف الجر في أو إلى حسب السياق، وهو مطلوب عند استخدام الفعل
4: هايل
1: لتوضيح المكان الذي سيتم الدخول فيه. صيغة مس من الفعل
4: هايل
1: هي
4: هايريماس
1: وتحولت إلى
4: هايريماشو.
2: إيですね.
0: فكرة جيدة.
1: وهكذا عبرت الأخرى عن موافقتها على الاقتراح.
4: إي
1: يعني جيد.
4: دس
1: هو ما يختم الجملة المثبتة بشكل مهذب، وما جاء بعده
4: ني
1: يضاف في آخر الجملة إما للتعبير عن التجاوب والموافقة أو حث الآخر على الموافقة في الرأي.
0: استمعوا ورددوا:
4: 入りましょう. この店に入りましょう.
1: والآن جربوا بأنفسكم أن تدعوا شخصاً آخر للقيام بشيء. قولوا: تعالوا نذهب إلى برج الساعة، وهو من المقاصد السياحية المحبوبة في هوكايدو. برج الساعة هو
4: 時計台.
1: صيغة مس من الفعل يذهب
4: 行く
1: هي
4: 行きます.
1: ماذا تقولون؟
3: 時計台に行きましょう. 時計台に行きましょう.
0: أنتم الآن مرهقون بعد المشي مسافة كبيرة وتريدون دعوة الآخرين للاستراحة قليلاً. قليلاً يعني
4: چوتو. چوتو.
0: الفعل يستريح هو
4: يسم.
0: وصيغة مس منه هي
4: يسميماس. يسميماس.
3: چوتو يسميماشو. ちょっと休みましょう。
0: عبارة إضافية هو اسم هذه الفقرة التي نحفظ فيها عبارة يكون مفيدا أن نحفظها كما هي. وجملة اليوم هي
2: すごい.
4: すごい.
0: يعني مدهش، وهو تعبير نستخدمه للتعبير عن الدهشة أو الإعجاب الشديدين. استمعوا ورددوا.
4: すごい.
0: والآن استمعوا إلى حوار اليوم مرة أخرى.
2: すごい. تام، 見て見て.
5: آه大きいですね. 初めて見ました.
3: どうやって作ったんだろう.
5: 綺麗ですね. みんなで 写真を撮りましょう.
2: いいね.
4: ミーヤーのトラベルガイド。
0: الفقرة التالية هي دليل ميا السياحي، وموضوع اليوم هو هوكايدو، إحدى أشهر الوجهات السياحية في اليابان.
1: تقع هوكايدو في أقصى شمال اليابان، وتزخر بالسهول الشاسعة والأراضي الرطبة والبحيرات الصافية المحاطة بالضباب والعيون الساخنة الطبيعية، وتجذب عددا كبيرا من السياح الذين يتوقون لرؤية المناظر الطبيعية الخلابة. وليس بها موسم مطير، ويتصف صيفها بانخفاض درجات الحرارة نسبيا، ما يجعلها مقصدا جذابا للسياح.
0: ما هي أشهر المعالم السياحية هناك؟
1: حقل اللافندر في فورانو مثلاً في يوليو تموز يغطى تل شاسع كاملاً باللون الأرجواني لزهور اللافندر.
0: لابد أنه منظر جميل.
1: وتزخر منطقة شيريتوكو المدرجة ضمن قائمة مواقع التراث العالمي الطبيعي بما لا حصر له من الحيوانات البرية المتنوعة مثل السنجاب والثعالب والتي تعيش في مواطنها الطبيعية. وهناك جولات بالسفن تتيح لو أسعفكم الحظ فرصة رؤية الحيتان والدببة الكبيرة.
0: وماذا عن الشتاء؟
1: تتساقط الثلوج بكثرة على هوكايدو شتاء وتهبط درجات الحرارة إلى ما دون الصفر، ولكن هناك مهرجان الثلوج وكذلك أماكن الاستمتاع بالرياضات الشتوية مثل التزحلق على الثلوج. وصلنا إلى نهاية هذا الدرس من تعلم اللغة اليابانية، جاءكم من NHK World Japan.
0: في الحلقة القادمة ستزور تام مقهى غير معتاد في طوكيو، فكونوا معنا.

أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساء بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

السيدات والسادة، أهلا بكم في نشرة أخبار الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت اليابان ليوم الخميس 30 من يوليو تموز عام 2026. نقدم لكم هذه النشرة من استوديوهات راديو اليابان الدولي NHK World Japan في طوكيو. يقرأها على حضراتكم هشام الرجباني. في هذه النشرة: ارتفاع عدد ضحايا زلزال كوماموتو إلى 17 شخصا، خبير يشير إلى تراكم الغاز كسبب محتمل لانفجار مركز كوماموتو التجارية، زيلينسكي حريص على بدء الانتاج المرخص للصواريخ الاعتراضية. تفاصيل الأنباء من طوكيو. تقول وكالة الأرصاد الجوية اليابانية إن الزلزال الذي بلغت قوته 7.1 درجة على مقياس ريختر ووقع في حوالي الساعة 4:27 مساء يوم الثلاثاء كان مركزه على عمق 16 كيلومترا في منطقة كوماموتو، وسجلت الهزة الأرضية شدة بلغت 7 درجات وهي الأعلى على المقياس الزلزالي الياباني المدرج من 0 إلى 7 في مدينة أوكي وبلدة هيكاوا. وحتى الساعة 8 صباحا من يوم الخميس وقعت 252 هزة بلغت شدتها درجة واحدة أو أكثر في المحافظة، وبلغت شدة 4 منها النطاق الأدنى لخمس درجات. ويستثني هذا العدد زلزال يوم الثلاثاء الذي بلغت قوته 7

1.1 درجة على مقياس ريختر. ويشدد المسؤولون على ضرورة توخي الحذر تحسبا لهزات أرضية قد تصل شدتها إلى 7 درجات على مدى الأسبوع المقبل تقريبا، ويقولون إن هناك احتمالا كبيرا لحدوث زلازل قوية في اليومين المقبلين. وأعلن مسؤول كوموموتو يوم الخميس أنه حتى الساعة 9:30 صباحا بلغ عدد القتلى جراء سلسلة الزلازل التي ضربت المحافظة 17 شخصا، بينما لم تظهر على 6 أشخاص أي علامات حيوية. يقول أحد الخبراء أن الانفجار الهائل الذي وقع يوم الثلاثاء في مركز تسوق في كوماموتو ربما يكون قد نجم عن تراكم الضغط نتيجة تراكم الغاز القابل للاشتعال داخل المبنى، وذلك في أعقاب الزلزال القوي الذي ضرب المحافظة التي تقع جنوب غربي اليابان في ذلك اليوم. ووقع الانفجار في مركز تسوق إيون مول كوماموتو في بلدة كاشيما. وقال موغي توشيو الأستاذ في كلية الهندسة بجامعة طوكيو إنه لا يمكن تحديد آلية الانفجار حتى اكتمال التحقيق، لكنه أشار إلى احتمال تراكم الغاز القابل للاشتعال مثل البروبان في المركز التجاري واشتعاله. وقال موغي إن انفجارا في غرفة بمنزل سيؤدي إلى تحطيم النوافذ مع بقاء الجدران قائمة، وأشار إلى أن المركز التجاري كان يحتوي على عدد قليل جدا من النوافذ، وقال إن الضغط أو ضغط الغاز ربما ارتفع إلى درجة عالية جدا أدت إلى انهيار الجدران نظرا لقلة فرص تسرب الغاز. وأشار الأستاذ إلى أن المبنى يضم ردهة مركزية واسعة مفتوحة تمتد من الطابق الأول إلى الثاني، وقال إنه من غير المرجح أن تتجمع كمية كبيرة من الغاز وتصل إلى ضغط عال في مساحة واسعة كهذه، وأضاف أن تسربا للغاز ربما حدث في مكان مغلق كغرفة خلفية مثلا مما أدى إلى الانفجار.

يتوقع أن تستمر موجة الحر الشديد يوم الخميس في مناطق واسعة من اليابان، مع بلوغ درجات الحرارة إلى 39 مئوية في بعض المناطق. وتعد المناطق المتضررة من الزلزال المدمر الذي ضرب محافظة كوماموتو جنوب غربي البلاد يوم الثلاثاء من بين المناطق التي يرجح أن تشهد حرا شديدا. وتتوقع وكالة الأرصاد الجوية اليابانية ارتفاع درجات الحرارة مع استمرار نظام مرتفع جوي في تغطية مناطق تمتد من شرقي اليابان إلى غربها. وصدرت تحذيرات من ضربة الحر في 31 محافظة من أصل 47 محافظة في البلاد، تمتد من منطقة كانتو في الشرق إلى أوكيناوا في الجنوب الغربي. وينصح الناس باستخدام مكيفات الهواء وشرب السوائل على نحو متكرر وتعويض الأملاح وتجنب الأنشطة الخارجية لأوقات طويلة. ومن المتوقع أن تصل درجات الحرارة إلى 35 مئوية في مدينتي كوماموتو وهيتويوشي في محافظة كوماموتو التي ضربها الزلزال. ولا تزال بعض المناطق في المحافظة تعاني انقطاع مياه الصنبور والكهرباء بعد الزلزال. وينصح العاملون في جهود الإنقاذ والتنظيف بأخذ فترات راحة منتظمة أثناء العمل في الهواء الطلق، ويجب إيلاء عناية خاصة لكبار السن والأطفال الصغار نظرا لارتفاع خطر إصابتهم بضربة الحر. التقى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومسؤولين من شركة أمريكية عملاقة لتصنيع المعدات الدفاعية. وعرب زيلينسكي عن أمله في بدء إنتاج صواريخ اعتراضية مرخصة في أوكرانيا في أقرب وقت ممكن. وأجرى زيلينسكي محادثات مع ترامب في البيت الأبيض يوم الثلاثاء، وقال في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي إنهما ناقشا ترخيص إنتاج صواريخ اعتراضية تستخدم في منظومة الدفاع الجوي باتريوت أمريكية الصنع، بالإضافة إلى دعم أوكرانيا من بين قضايا أخرى. وفي اليوم نفسه التقى الرئيس الأوكراني أيضا بمسؤولين كبار من شركة لوكهيد مارتن التي تصنع الصواريخ، وقال إنهم ناقشوا تعزيز التعاون. وقال زيلينسكي أيضا تعمل فرقنا بالفعل على حلول محددة للانتقال إلى الإنتاج المشترك بأسرع وقت ممكن وزيادة قدراتنا على حماية الأرواح. وتواجه أوكرانيا نقصا حادا في صواريخ الاعتراض اللازمة للرد على الضربات الصاروخية البالستية الروسية. وقد أشار ترامب إلى أن بلاده ستسمح لأوكرانيا بإنتاج صواريخ الاعتراض، لكن خبيرا يقول إن الأمر سيستغرق نحو عامين لبدء الإنتاج فعليا حتى لو حصلت أوكرانيا على ترخيص، وهذا يعني أنه لن يكون هناك تعزيز سريع لقدرات الدفاع الجوية الأوكرانية. قرر صناع السياسة في الاحتياطية الفيدرالية الأمريكية الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، وهو الاجتماع الخامس على التوالي حتى الآن الذي يقررون فيه الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير. واختتم الاحتياطي الفيدرالي اجتماعه الثاني للسياسة النقدية برئاسة كيفن وارش يوم الأربعاء، حيث أبقى سعر الفائدة المعياري بين 3.5 و3.75%. وأشار مسؤول الاحتياط الفيدرالي إلى أن النشاط الاقتصادي ينمو بوتيرة ثابتة رغم حالة عدم اليقين التي تكترم أوضاعا مثل الوضع في الشرق الأوسط. مستمعينا، قدمنا لحضراتكم نشرة الأخبار من القسم العربي بالخدمة الدولية لهيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK World Japan هنا طوكيو.

0: ميناسان كونيتشوا، أهلا بكم مستمعينا الكرام في برنامج تعلم اللغة اليابانية الذي يأتيكم من NHK World Japan في طوكيو. معكم أمام الميكروفون كريمة السمني
1: ورندا زيادة، واليوم نقدم لكم الدرس 22
0: ونتعلم كيفية دعوة الآخرين لفعل شيء ما.

0: بطلة حوارات دروسنا هي الطالبة الفيتنامية تام، وهي الآن في رحلة إلى هوكايدو مع المصورة الصينية ميا وصديقهما كايتو، وقد حضروا جميعا إلى موقع إقامة مهرجان الثلوج في مدينة سابورو. وأمامهم الآن قصر كبير مبني بالثلج محاط بعدد كبير من السياح.
1: تعالوا إذا نستمع إلى حوار الدرس 22.
2: すごい。ダム、見て見て。ああ、大きいですね。初めて見ました。どうやって作ったんだろう。綺麗ですね。みんなで写真を撮りましょう。いいね。
1: إليكم المعاني.
0: تقف ميا مذهولة أمام قصر الثلج وتقول لتام:
2: سغوي،
1: مدهش.
2: تام، ميتا ميتا،
1: انظري يا تام.
0: تام أيضا تندهش وتقول:
2: آه، أوكي دسني.
1: واو، إنه كبير.
2: هاشيمتا ميناشتا.
1: لأول مرة أرى شيئا كهذا.
0: كايتو يتأمل في القصر الثلجي الشامخ ويقول:
3: دو ياتي تسكتان دارو.
1: يا ترى كيف صنعوه؟
0: وتام تعلق قائلة:
2: كيري دسني.
1: إنه جميل. دعونا نلتقط صورة كلنا معا.
0: وميا توافق:
2: إيه،
1: فكرة جيدة. مهرجان الثلوج في سابورو يقام كل عام في فبراير شباط تقريبا، ويعرض فيه نحو 200 تمثال مصنوع من الثلوج والجليد، ومن بينها تماثيل عملاقة يزيد طولها عن 15 مترا.
0: لابد أن صنع تمثال ثلجي عملاق عمل شاق.
1: نعم، إنهم يبنون صقالات ويستخدمون الرافعات لوضع الثلوج فوق بعضها، ويتم نحت هذا التراكم الثلجي، ثم يضفون اللمسات الأخيرة الدقيقة، والعملية بأكملها تستغرق عدة شهور. العبارة الرئيسية في درس اليوم هي: دعونا نلتقط صورة معاً.
2: 写真を撮りましょう.
1: بمعرفة تكوين هذه الجملة سيمكنكم دعوة الآخرين للقيام بفعل ما معا.
4: 写真
1: هي الصورة الفوتوغرافية.
4: 写真を撮りましょう.
1: يعني لنلتقط صورة معا. النقطة المهمة في هذه العبارة هي أننا عند دعوة شخص آخر للقيام بفعل ما معا نأتي بصيغة مس من الفعل، ونحول الجزء
4: مس
1: إلى
4: ماشو.
1: يلتقط صورة يعني
4: 写真を撮る،
1: والفعل
4: 撮る
1: صيغة مس منه هي
4: 撮ります،
1: وتحولت إلى
4: 撮りましょう.
0: استمعوا ورددوا:
4: 写真を撮りましょう.
1: دعونا نستمع إلى مثال لحوار يدور أمام متجر، حيث تدعو امرأة صديقتها للدخول. إليكم المعاني.
0: دعينا ندخل هذا المتجر.
1: يعني هذا المتجر، وما جاء بعده ني هو حرف مساعد يعادل حرف الجر في أو إلى حسب السياق، وهو مطلوب عند استخدام الفعل
4: هايل
1: لتوضيح المكان الذي سيتم الدخول فيه. صيغة مس من الفعل
4: هايل
1: هي
4: هايريماس،
1: وتحولت إلى
4: هايريماشو.
2: إيですね.
0: فكرة جيدة.
1: وهكذا عبرت الأخرى عن موافقتها على الاقتراح.
4: إي
1: يعني جيد.
4: دس
1: هو ما يختم الجملة المثبتة بشكل مهذب، وما جاء بعده
4: ني
1: يضاف في آخر الجملة إما للتعبير عن التجاوب والموافقة أو حث الآخر على الموافقة في الرأي.
0: استمعوا ورددوا:
4: 入りましょう. この店に入りましょう.
1: والآن جربوا بأنفسكم أن تدعوا شخصاً آخر للقيام بشيء. قولوا: تعالوا نذهب إلى برج الساعة، وهو من المقاصد السياحية المحبوبة في هوكايدو. برج الساعة هو
4: 時計台 時計台
1: صيغة مس من الفعل يذهب
4: 行く
1: هي
4: 行きます
1: ماذا تقولون؟
3: 時計台に行きましょう 時計台に行きましょう
1: أنتم الآن مرهقون بعد المشي مسافة كبيرة وتريدون دعوة الآخرين للاستراحة قليلاً. قليلاً يعني
4: چوتو. چوتو.
1: الفعل يستريح هو
4: يسمو.
1: وصيغة مس منه هي
4: يسميماس. يسميماس.
3: چوتو يسميماشو. ちょっと休みましょう
1: عبارة إضافية هو اسم هذه الفقرة التي نحفظ فيها عبارة يكون مفيدا أن نحفظها كما هي وجملة اليوم هي
2: すごい
4: すごい
1: يعني مدهش وهو تعبير نستخدمه للتعبير عن الدهشة أو الإعجاب الشديدين استمعوا ورددوا
4: すごい
1: والآن استمعوا إلى حوار اليوم مرة أخرى
2: すごい تام 見て大きいですね 初めて見ました
3: どうやって作ったんだろう
2: 綺麗ですね みんなで写真を撮りましょう。いいね。
5: ミーアのトラベルガイド
0: الفقرة التالية هي دليل ميا السياحي وموضوع اليوم هو

0: هوكايدو إحدى أشهر الوجهات السياحية في اليابان.
1: تقع هوكايدو في أقصى شمال اليابان، وتزخر بالسهول الشاسعة والأراضي الرطبة والبحيرات الصافية المحاطة بالضباب والعيون الساخنة الطبيعية، وتجذب عدداً كبيراً من السياح الذين يتوقون لرؤية المناظر الطبيعية الخلابة. وليس بها موسم مطير، ويتصف صيفها بانخفاض درجات الحرارة نسبياً، ما يجعلها مقصداً جذاباً للسياح.
0: ما هي أشهر المعالم السياحية هناك؟
1: حقل اللافندر في فورانو مثلاً في يوليو تموز يغطى تل شاسع كاملاً باللون الأرجواني لزهور اللافندر.
0: لابد أنه منظر جميل.
1: وتزخر منطقة شيريتوكو المدرجة ضمن قائمة مواقع التراث العالمي الطبيعي بما لا حصر له من الحيوانات البرية المتنوعة مثل السنجاب والثعالب والتي تعيش في مواطنها الطبيعية. وهناك جولات بالسفن تتيح لو أسعفكم الحظ فرصة رؤية الحيتان والدببة الكبيرة.
0: وماذا عن الشتاء؟
1: تتساقط الثلوج بكثرة على هوكايدو شتاء وتهبط درجات الحرارة إلى ما دون الصفر، ولكن هناك مهرجان الثلوج وكذلك أماكن الاستمتاع بالرياضات الشتوية مثل التزحلق على الثلوج. وصلنا إلى نهاية هذا الدرس من تعلم اللغة اليابانية، جاءكم من NHK World Japan.
0: في الحلقة القادمة ستزور تام مقهى غير معتاد في طوكيو، فكونوا معنا.

أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساءً بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

السيدات والسادة، أهلا بكم في نشرة أخبار الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت اليابان ليوم الخميس 30 من يوليو تموز عام 2026. نقدم لكم هذه النشرة من استوديوهات راديو اليابان الدولي NHK World Japan في طوكيو. يقرأها على حضراتكم هشام الرجباني. في هذه النشرة: ارتفاع عدد ضحايا زلزال كوماموتو إلى 17 شخصا. خبير يشير إلى تراكم الغاز كسبب محتمل لانفجار مركز كوماموتو التجاري. زيلينسكي حريص على بدء الانتاج المرخص للصواريخ الاعتراضية. تفاصيل الأنباء من طوكيو. تقول وكالة الأرصاد الجوية اليابانية إن الزلزال الذي بلغت قوته 7.1 درجة على مقياس ريختر ووقع في حوالي الساعة 4:27 مساء يوم الثلاثاء كان مركزه على عمق 16 كيلومترا في منطقة كوماموتو. وسجلت الهزة الأرضية شدة بلغت 7 درجات وهي الأعلى على المقياس الزلزالي الياباني المدرج من 0 إلى 7 في مدينة أوكي وبلدة هيكاوا. وحتى الساعة 8 صباحا من يوم الخميس وقعت 252 هزة بلغت شدتها درجة واحدة أو أكثر في المحافظة، وبلغت شدة 4 منها النطاق الأدنى لخمس درجات. ويستثني هذا العدد زلزال يوم الثلاثاء الذي بلغت قوته 7.1 درجة على مقياس ريختر. ويشدد المسؤولون على ضرورة توخي الحذر تحسبا لهزات أرضية قد تصل شدتها إلى 7 درجات على مدى الأسبوع المقبل تقريبا، ويقولون إن هناك احتمالا كبيرا لحدوث زلازل قوية في اليومين المقبلين. وأعلن مسؤول كوماموتو يوم الخميس أنه حتى الساعة 9:30 صباحا بلغ عدد القتلى جراء سلسلة الزلازل التي ضربت المحافظة 17 شخصا، بينما لم تظهر على 6 أشخاص أي علامات حيوية. يقول أحد الخبراء أن الانفجار الهائل الذي وقع يوم الثلاثاء في مركز تسوق في كوماموتو ربما يكون قد نجم عن تراكم الضغط نتيجة تراكم الغاز القابل للاشتعال داخل المبنى، وذلك في عقاب الزلزال القوي الذي ضرب المحافظة التي تقع جنوب غربي اليابان في ذلك اليوم. ووقع الانفجار في مركز تسوق إيون مول كوماموتو في بلدة كاشيما. وقال موغي توشيو الأستاذ في كلية الهندسة بجامعة طوكيو إنه لا يمكن تحديد آلية الانفجار حتى اكتمال التحقيق، لكنه أشار إلى احتمال تراكم الغاز القابل للاشتعال مثل البروبان في المركز التجاري واشتعاله. وقال موغي إن انفجارا في غرفة بمنزل سيؤدي إلى تحطيم النوافذ مع بقاء الجدران قائمة، وأشار إلى أن المركز التجاري كان يحتوي على عدد قليل جدا من النوافذ، وقال إن الضغط أو ضغط الغاز ربما ارتفع إلى درجة عالية جدا أدت إلى انهيار الجدران نظرا لقلة فرص تسرب الغاز. وأشار الأستاذ إلى أن المبنى يضم ردهة مركزية واسعة مفتوحة تمتد من الطابق الأول إلى الثاني، وقال إنه من غير المرجح أن تتجمع كمية كبيرة من الغاز وتصل إلى ضغط عال في مساحة واسعة كهذه. وأضاف أن تسربا للغاز ربما حدث في مكان مغلق كغرفة خلفية مثلا مما أدى إلى الانفجار.

يتوقع أن تستمر موجة الحر الشديد يوم الخميس في مناطق واسعة من اليابان، مع بلوغ درجات الحرارة إلى 39 مئوية في بعض المناطق. وتعد المناطق المتضررة من الزلزال المدمر الذي ضرب محافظة كوماموتو جنوب غربي البلاد يوم الثلاثاء من بين المناطق التي يرجح أن تشهد حرا شديدا. وتتوقع وكالة الأرصاد الجوية اليابانية ارتفاع درجات الحرارة مع استمرار نظام مرتفع جوي في تغطية مناطق تمتد من شرقي اليابان إلى غربها. وصدرت تحذيرات من ضربة الحر في 31 محافظة من أصل 47 محافظة في البلاد، تمتد من منطقة كانتو في الشرق إلى أوكيناوا في الجنوب الغربي. وينصح الناس باستخدام مكيفات الهواء وشرب السوائل على نحو متكرر وتعويض الأملاح وتجنب الأنشطة الخارجية لأوقات طويلة. ومن المتوقع أن تصل درجات الحرارة إلى 35 مئوية في مدينتي كوماموتو وهيتويوشي في محافظة كوماموتو التي ضربها الزلزال. ولا تزال بعض المناطق في المحافظة تعاني انقطاع مياه الصنبور والكهرباء بعد الزلزال. وينصح العاملون في جهود الإنقاذ والتنظيف بأخذ فترات راحة منتظمة أثناء العمل في الهواء الطلق، ويجب إيلاء عناية خاصة لكبار السن والأطفال الصغار نظرا لارتفاع خطر إصابتهم بضربة الحر. التقى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومسؤولين من شركة أمريكية عملاقة لتصنيع المعدات الدفاعية. وعرب زيلينسكي عن أمله في بدء إنتاج صواريخ اعتراضية مرخصة في أوكرانيا في أقرب وقت ممكن. وأجرى زيلينسكي محادثات مع ترامب في البيت الأبيض يوم الثلاثاء، وقال في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي إنهما ناقشا ترخيص إنتاج صواريخ اعتراضية تستخدم في منظومة الدفاع الجوي باتريوت أمريكية الصنع، بالإضافة إلى دعم أوكرانيا من بين قضايا أخرى. وفي اليوم نفسه التقى الرئيس الأوكراني أيضا بمسؤولين كبار من شركة لوكهيد مارتن التي تصنع الصواريخ، وقال إنهم ناقشوا تعزيز التعاون. وقال زيلينسكي أيضا تعمل فرقنا بالفعل على حلول محددة للانتقال إلى الإنتاج المشترك بأسرع وقت ممكن وزيادة قدراتنا على حماية الأرواح. وتواجه أوكرانيا نقصا حادا في صواريخ الاعتراض اللازمة للرد على الضربات الصاروخية البالستية الروسية. وقد أشار ترامب إلى أن بلاده ستسمح لأوكرانيا بإنتاج صواريخ الاعتراض، لكن خبيرا يقول إن الأمر سيستغرق نحو عامين لبدء الإنتاج فعليا حتى لو حصلت أوكرانيا على ترخيص، وهذا يعني أنه لن يكون هناك تعزيز سريع لقدرات الدفاع الجوية الأوكرانية. قرر صناع السياسة في الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، وهو الاجتماع الخامس على التوالي حتى الآن الذي يقررون فيه الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير. واختتم الاحتياطي الفيدرالي اجتماعه الثاني للسياسة النقدية برئاسة كيفن وارش يوم الأربعاء، حيث أبقى سعر الفائدة المعياري بين 3.5 و 3.75%. وأشار مسؤول الاحتياط الفيدرالي إلى أن النشاط الاقتصادي ينمو بوتيرة ثابتة رغم حالة عدم اليقين التي تكترم أوضاعا مثل الوضع في الشرق الأوسط. مستمعينا، قدمنا لحضراتكم نشرة الأخبار من القسم العربي بالخدمة الدولية لهيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK World Japan هنا طوكيو.

0: ميناسان كونيتشوا، أهلا بكم مستمعينا الكرام في برنامج تعلم اللغة اليابانية الذي يأتيكم من NHK World Japan في طوكيو. معكم أمام الميكروفون كريمة السمني
1: ورندا زيادة، واليوم نقدم لكم الدرس 22
0: ونتعلم كيفية دعوة الآخرين لفعل شيء ما.

0: بطلة حوارات دروسنا هي الطالبة الفيتنامية تام، وهي الآن في رحلة إلى هوكايدو مع المصورة الصينية ميا وصديقهما كايتو، وقد حضروا جميعا إلى موقع إقامة مهرجان الثلوج في مدينة سابورو. وأمامهم الآن قصر كبير مبني بالثلج محاط بعدد كبير من السياح.
1: تعالوا إذا نستمع إلى حوار الدرس 22.
2: すごい。ダム、見て見て。ああ、大きいですね。初めて見ました。どうやって作ったんだろう。綺麗ですね。みんなで写真を撮りましょう。いいね。
1: إليكم المعاني.
0: تقف ميا مذهولة أمام قصر الثلج وتقول لتام:
2: سغوي،
1: مدهش.
2: تام، ميتا ميتا،
1: انظري يا تام.
0: تام أيضا تندهش وتقول:
2: آه، أوكي دسني.
1: واو، إنه كبير.
2: هاجمتا ميماشتا.
1: لأول مرة أرى شيئا كهذا.
0: كايتو يتأمل في القصر الثلجي الشامخ ويقول:
3: دو ياتي تسكتان دارو.
1: يا ترى كيف صنعوه؟
0: وتام تعلق قائلة:
2: كيري دسني.
1: إنه جميل. دعونا نلتقط صورة كلنا معا.
0: وميا توافق:
2: إيه،
1: فكرة جيدة. مهرجان الثلوج في سابورو يقام كل عام في فبراير شباط تقريبا، ويعرض فيه نحو 200 تمثال مصنوع من الثلوج والجليد، ومن بينها تماثيل عملاقة يزيد طولها عن 15 مترا.
0: لابد أن صنع تمثال ثلجي عملاق عمل شاق.
1: نعم، إنهم يبنون صقالات ويستخدمون الرافعات لوضع الثلوج فوق بعضها، ويتم نحت هذا التراكم الثلجي، ثم يضفون اللمسات الأخيرة الدقيقة، والعملية بأكملها تستغرق عدة شهور. العبارة الرئيسية في درس اليوم هي: دعونا نلتقط صورة معا.
2: 写真を撮りましょう.
1: بمعرفة تكوين هذه الجملة سيمكنكم دعوة الآخرين للقيام بفعل ما معا.
4: 写真
1: هي الصورة الفوتوغرافية.
4: 写真を撮りましょう.
1: يعني لنلتقط صورة معا. النقطة المهمة في هذه العبارة هي أننا عند دعوة شخص آخر للقيام بفعل ما معا نأتي بصيغة مس من الفعل، ونحول الجزء
4: مس
1: إلى
4: ماشو.
1: يلتقط صورة يعني
4: 写真を撮る،
1: والفعل
4: 撮る
1: صيغة مس منه هي
4: 撮ります
1: وتحولت إلى
4: 撮りましょう.
0: استمعوا ورددوا:
4: 写真を撮りましょう.
1: دعونا نستمع إلى مثال لحوار يدور أمام متجر، حيث تدعو امرأة صديقتها للدخول. إليكم المعاني.
0: دعينا ندخل هذا المتجر.
1: يعني هذا المتجر، وما جاء بعده ني هو حرف مساعد يعادل حرف الجر في أو إلى حسب السياق، وهو مطلوب عند استخدام الفعل
4: هايل
1: لتوضيح المكان الذي سيتم الدخول فيه. صيغة مس من الفعل
4: هايل
1: هي
4: هايريماس
1: وتحولت إلى
4: هايريماشو.
2: إيですね.
0: فكرة جيدة.
1: وهكذا عبرت الأخرى عن موافقتها على الاقتراح.
4: إي
1: يعني جيد.
4: دس
1: هو ما يختم الجملة المثبتة بشكل مهذب، وما جاء بعده
4: ني
1: يضاف في آخر الجملة إما للتعبير عن التجاوب والموافقة أو حث الآخر على الموافقة في الرأي.
0: استمعوا ورددوا:
4: 入りましょう. この店に入りましょう.
1: والآن جربوا بأنفسكم أن تدعوا شخصاً آخر للقيام بشيء. قولوا: تعالوا نذهب إلى برج الساعة، وهو من المقاصد السياحية المحبوبة في هوكايدو. برج الساعة هو
4: 時計台 時計台
1: صيغة مس من الفعل يذهب
4: 行く
1: هي
4: 行きます
1: ماذا تقولون؟
3: 時計台に行きましょう 時計台に行きましょう
0: أنتم الآن مرهقون بعد المشي مسافة كبيرة وتريدون دعوة الآخرين للاستراحة قليلاً. قليلاً يعني
4: چوتو. چوتو.
0: الفعل يستريح هو
4: يسم
0: وصيغة مس منه هي
4: يسميماس. يسميماس.
3: چوتو يسميماشو. ちょっと休みましょう
0: عبارة إضافية هو اسم هذه الفقرة التي نحفظ فيها عبارة يكون مفيدا أن نحفظها كما هي وجملة اليوم هي
2: すごい
4: すごい
0: يعني مدهش وهو تعبير نستخدمه للتعبير عن الدهشة أو الإعجاب الشديدين استمعوا ورددوا
4: すごい
0: والآن استمعوا إلى حوار اليوم مرة أخرى
2: すごい تام 見て大きいですね 初めて見ました
3: どうやって作ったんだろう
2: 綺麗ですね みんなで写真を撮りましょう。いいね。
4: ミーアのトラベルガイド
0: الفقرة التالية هي دليل ميا السياحي وموضوع اليوم هو هوكايدو إحدى أشهر الوجهات السياحية في اليابان تقع هوكايدو في أقصى شمال اليابان وتزخر بالسهول الشاسعة والأراضي الرطبة والبحيرات الصافية المحاطة بالضباب والعيون الساخنة الطبيعية وتجذب عددا كبيرا من السياح الذين يتوقون لرؤية المناظر الطبيعية الخلابة وليس بها موسم مطير ويتصف صيفها بانخفاض درجات الحرارة نسبيا ما يجعلها مقصدا جذابا للسياح
5: ما هي أشهر المعالم السياحية هناك؟
0: حقل اللافندر في فورانو مثلاً في يوليو تموز يغطى تل شاسع كاملاً باللون الأرجواني لزهور اللافندر
5: لابد أنه

0: خبر جميل.
1: وتزخر منطقة شيريتوكو المدرجة ضمن قائمة مواقع التراث العالمي الطبيعي بما لا حصر له من الحيوانات البرية المتنوعة مثل السنجاب والثعالب والتي تعيش في مواطنها الطبيعية. وهناك جولات بالسفن تتيح لو أسعفكم الحظ فرصة رؤية الحيتان والدببة الكبيرة.
0: وماذا عن الشتاء؟
1: تتساقط الثلوج بكثرة على هوكايدو شتاء وتهبط درجات الحرارة إلى ما دون الصفر، ولكن هناك مهرجان الثلوج وكذلك أماكن الاستمتاع بالرياضات الشتوية مثل التزحلق على الثلوج. وصلنا إلى نهاية هذا الدرس من تعلم اللغة اليابانية، جاءكم من NHK World Japan.
0: في الحلقة القادمة ستزور تام مقهى غير معتاد في طوكيو، فكونوا معنا.